لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. تلا قداسة البابا لاون الرابع عشر ظهر اليوم الأحد 31 من أيار مايو صلاة التبشير الملائكي مع المؤمنين والحجاج المحتشدين في ساحة القديس بطرس. وألقى الأب الأقدس كلمة قبل الصلاة سلط الضوء فيها على إنجيل اليوم، وتوقف عند الاحتفال بعيد الثالوث الأقدس. استهل قداسة البابا لاون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد، مشيرا إلى أنه مع الاحتفال بعيد العنصر لأسبوع خلا اختتم الزمن الفصحي، ومع الاحتفال اليوم بسر الثالوث الأقدس تقدم لنا إمكانية التأمل في المسيرة التي تم القيام بها انطلاقا من جوهرها، حياة الله التي أعطيت لنا في يسوع المسيح. وهذه الحياة هي شركة ديناميكية لا تنضب، مثمرة وتشملنا، قال البابا لاون الرابع عشر في كلمته، مضيفا أن الروح القدس قد أفيض في قلوبنا. وأشار إلى أن إنجيل اليوم يقدم لنا نيكوديموس، شخصية بارزة في إسرائيل شعر بانجذاب عميق نحو يسوع، وفي الواقع ذهب إليه ليلا حتى لا يراه أحد. لقد أراد أن يعرف بشكل أفضل هذا المعلم ويطرح عليه الأسئلة، وقد استقبله الرب وأعطى أهمية لما يبحث عنه وفاجأه، مشيرا إلى أن الإنسان حتى وإن كان بالغا يمكنه أن يولد من جديد، وجعله يستشف أن حياة الله قادرة على أن تغير حياته. وأضاف البابا لاون الرابع عشر يقول: لقد تحدث يسوع إلى نيكوديموس عن الروح القدس، وأنار ليله بالحقيقة التي وفي عيد اليوم يتردد صداها في جميع كنائسنا، فإن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، وأيضا فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. في سر الله الآب والابن والروح القدس نحن في بيتنا، كما شعر نيكوديموس بأنه في بيته عند يسوع. أضاف البابا لاون الرابع عشر يقول في كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، وأشار إلى أن حياة الله رائعة وجاذبة تمنح السلام لقلبنا الذي غالبا ما يكون قلقا، وتجعلنا نلتقي بالإخوة والأخوات في فرح الروح القدس. إن الثالوث الأقدس يجعلنا نحب كل شيء والجميع، نكتشف أن كل مخلوق خلق من أجل الشركة واللقاء، كما ونفهم أيضا لماذا تؤدي الانقسامات والاستقطابات وازدراء التنوع إلى الدمار والحزن في العالم. وتابع البابا لاون الرابع عشر كلمته قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي، لافتا إلى أن نيكوديموس كان عضوا في مجلس رؤساء اليهود، وحين سمع في المجلس كلام استراء تجاه يسوع دعا الجميع إلى الإصغاء إليه قبل إدانته.
لقد تلقى من الله من خلال المسيح نفسه روح الشركة الذي يفتح القلب على الحقيقة الجديدة والجديد الحقيقي. ومن لا يقبل هذا الروح يشيخ بسرعة في الحزن ويجد نفسه وحيدا ولا يشعر قلبه بالفرح أبدا. أما اليوم فهو يوم عيد، قال البابا لون 14، عيد الله هو عيدنا. ولذلك كتب القديس بولس إلى أهل كورنثوس: فافرحوا وانقادوا للصلاح والوعظ، وكونوا على رأي واحد وعيشوا بسلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. وفي ختام كلمته قال البابا لون 14: والآن مع صلاة التبشير الملائكي لنتوجه إلى مريم العذراء، فبقولها نعم للمشيئة الإلهية ليسهر أيضا قولنا نعم لمحبة الثالوث الأقدس.

0: بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي ظهر اليوم الأحد 31 من أيار مايو، وشها قداسة البابا لون 14 كلمة استهلها مشيرا إلى أنه خلال هذا الشهر ارتفعت من الكنيسة كلها صلاة جماعية من أجل السلام، ولسيما من خلال صلاة المسبحة الوردية المقدسة. أوكلت الكنيسة إلى شفاعة العذراء مريم الشعوب التي تعاني من الحرب، قال الأب الأقدس في كلمته وأضاف: لتنر الحكمة الإلهية ضمائر أصحاب السلطة ولتوجه القرارات نحو السعي الصادق إلى سلام عادل ودائم.
1: استقبل البابا لون 14 بعد ظهر أمس السبت 30 من أيار مايو جماعة فيلا نازاريت العاملة بشكل خاص في مجال التربية، ورحب الأب الأقدس في بداية كلمته بالجميع، كما وشكر الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان على تعريفه بهذه الجماعة، ثم وجه التحية إلى ممثلي مكونات هذه الجماعة كافة، أي مؤسسة عائلة الناصرة المقدسة ورابطة جماعة دومينيكو تارديني ومؤسسة جماعة دومينيكو تارديني وطلاب معهد فيلا نازاريت. وتحدث البابا عن ضيوفه باعتبارهم شهودا على مسيرة نمت خلالها هذه الجماعة ونضجت انطلاقا من المحبة للإجابة مع مرور الزمن على احتياجات جديدة دائما لتكوين الشباب. ثم أراد قداسة البابا التذكير ببعض الشخصيات الهامة في تاريخ هذه الجماعة، فأشار إلى مؤسسها الكاردينال دومينيكو تارديني، ثم الكاردينال أكيلي سيلفستريني أول من خلفه والذي كان منفذا خصبا للمشروع الأولي، قال البابا. ثم عرب عن الشكر أيضا إلى الكثير من الطلاب السابقين لهذه الجماعة والكثير من الأصدقاء والعائلات الذين قدموا إسهاما ثمينا. عاد بعد ذلك إلى بداية جماعة فيلا نازاريت، فأشار إلى تأسيسها سنة 1946 عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية كأداة للتربية والسلام. وقد أدرك مؤسسها دومينيكو تارديني أنه من أجل تعزيز سلام دائم كان من الضروري تكوين الشباب ليصبحوا قادة في فعل الخير من خلال منحهم أدوات مناسبة لعيش قيم الإنجيل في العائلة والدراسة والترفيه والعمل. ولهذا تبع الأب الأقدس افتتح واقعا تكوينيا واسع الأبعاد ما بين روحية وفكرية وأخلاقية، وذلك لتحقيق هدف خاص ألا وهو جعل هذه الفرصة ممكنة لمن رغم الموهبة والإرادة الطيبة لا يملكون الإمكانيات اللازمة للدراسة. تحدث البابا لون 14 بعد ذلك عن أن فيلا نازاريت تعمل على تقديم مسيرات تربوية يحفزها استلهام مسيحي وإنساني عميق، وذلك من خلال منهج خاص ألا وهو السير الجماعي بمرافقة مكونين خبراء ومشاركة الجميع حسب توصيات الدستور الرسولي فرح الحقيقة للبابا فرانسيس حول الجامعات والكليات الكنسية. وتابع الأب الأقدس مسلطا الضوء على عمل الكاردينال سيلفستريني، وقال للحضور إنه يعلم أنه كان معلما وموجها في المسيرات التكوينية لكثيرين من بينهم، وأن تعليمه لا يزال يحفز الكثير من مشاريع الجماعة. وتحدث البابا إلى ضيوفه من جهة أخرى عن البرامج التكوينية للجماعة، فقال إنها تتضمن خطوطا توجيهية للمسيرات الإنسانية والروحية لكل واحد منكم، مشيرا إلى أن هذه البرامج تتأمل في بعض ما وصفها قداسته بأيقونات من الكتاب المقدس مثل غسل يسوع لأرجل التلاميذ ومثل السامري الصالح، تساعد على فهم ما يجب أن يكون أسلوب حياة تلميذ الرب. وأضاف أننا مدعوون لا إلى أن نخدم بل إلى أن نخدم، والتنبه إلى كل من نلتقي بهم على طريقنا لتقديم لفتات محبة ملموسة. هذا وذكر البابا لون 14 بما كتب البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل، متحدثا عن أننا نتمكن من أن نكون إنسانيين كليا عندما نكون أكثر أنسنا، عندما نجعل الله يقودنا إلى ما هو أبعد من ذواتنا كي نبلغ كياننا الأكثر حقيقة. ووصل الأب الأقدس أن ما ينقذ الإنسان وحسب ما كتب في رسالته العامة الأولى الإنسانية الرائعة، ليس الاكتفاء الذاتي المقوى بل علاقة شريكة تغيرنا. وأضاف أن البشرية اليوم تقف أمام اختيار حاسم، إما أن تبني برج بابل جديدا أو أن تبني المدينة التي يسكنها الله والإنسانية معا، وحيثما تحفظ كرامة كل إنسان ويعزز العدل وتتحقق الأخوة. وشدد البابا هنا على أن ما وصفهما بأيقونتين من الكتاب المقدس يذكراننا بكيفية العمل للرد على ما يواجهنا من تحديات. ثم أراد البابا لون الرابع عشر تشجيع جانب آخر من عمل هذه الجماعة، ألا وهو الرغبة في جعل فيلا نازاريت بؤرة ومختبرا للفكر المسيحي يساهم فيه تدفق الجهود الفكرية والأخلاقية والاقتصادية لرجال ونساء من أجيال وأوساط مختلفة في التعمق في ونمو ونشر ثقافة تنيرها بشكل أكبر دائما تعاليم الإنجيل. عاد قداسة البابا بعد ذلك إلى النداءات التي سبق ووجهها إلى هذه الجماعة، كل من البابا القديس يوحنا بولس الثاني والبابا بنديكتوس السادس عشر، من أجل نقل هذه المعرفة التي تطهر وتقود إلى ملء أنبل جهود الذكاء والعمل الإنسانيين، محررة إياها من سجن الكبرياء ومنطق الهيمنة، ولتكوين الشباب على شجاعة اتخاذ القرارات في انفتاح على الحوار انطلاقا من المنطق المطهر في بوتقة الإيمان. وأكد البابا لون الرابع عشر آنية هذه النداءات اليوم في زمن لدى الشباب فيه أدوات رائعة للمعرفة والنمو، لكنهم في حاجة إلى النور والإرشاد للجمع بين العقل والروح، بين الإيمان والدراسة والعمل والحياة.
0: وجه قداسة البابا لون الرابع عشر رسالة فيديو إلى المشاركين في المنتدى الوطني السادس عشر للعائلات الذي عقد يوم أمس السبت 30 أيار مايو في مزار أباريسيدا، وقد نظمته لجنة الحياة والعائلة التابعة لمجلس أساقفة البرازيل الكاثوليك وتمحور حول العائلة. استهل قداسة البابا لون الرابع عشر رسالته محييا المشاركين في المنتدى الوطني السادس عشر للعائلات الذي عقد في مزار أباريسيدا في البرازيل يوم أمس السبت، وذكر بأن الكنيسة تعلم أن العائلة هي الخلية الأولى والأساسية للمجتمع، ولذا ينبغي حمايتها وتعزيزها، مضيفا أنها مدعوة لإعلان محبة الله في عالم اليوم. كما وأشار البابا لون الرابع عشر في رسالته للمناسبة إلى ضرورة النظر إلى العائلات بواقعية وتعاطف من خلال إدراك المصاعب العديدة التي تعاني منها، الضعف والأزمات والقلق وأوضاع معاناة أخرى عديدة، وأضاف أن كل ذلك يتطلب من الكنيسة والعاملين الرعويين تمييزا حكيما وناضجا. ودعا البابا لون الرابع عشر في رسالته إلى التأمل في مثال عائلة الناصر المقدسة، مشيرا إلى أن الفضائل الصغيرة والأساسية حيث نشأ يسوع ونمى وتعلم من القديس يوسف ومريم العذراء ينبغي أن تكون مصدر إلهام وقدوة لجميع عائلاتنا. وتابع قداسة البابا لون الرابع عشر رسالته مذكرا بما كتبه بنديكتوس السادس عشر، مشيرا إلى أن العائلة تقوم برسالة أساسية هي التربية على السلام. وفي ختام رسالته إلى المشاركين في المنتدى الوطني السادس عشر للعائلات الذي عقد في مزار أباريسيدا في البرازيل يوم أمس السبت 30 أيار مايو، ونظمته لجنة الحياة والعائلة التابعة لمجلس أساقفة البرازيل الكاثوليك وتمحور حول العائلة، منح قداسة البابا لون الرابع عشر الجميع بركته الرسولية.
2: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا: إن الله أحب العالم حتى إنه جاد بابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فإن الله لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم. من آمن به لا يدان، ومن لم يؤمن به فقد دين منذ الآن، لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. نحتفل اليوم بعيد الثالوث الأقدس الذي يذكرنا بسر الله الواحد والمثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. الثالوث هو شركة الأقانيم الإلهية، وهذه الشركة هي حياة الله، سر محبة الله الحي. ويسوع هو الذي أظهر لنا هذا السر، والذي حدثنا عن الله كأب، وحدثنا عن الروح القدس، وحدثنا عن ذاته كابن الله، مظهرا لنا هكذا هذا السر. وعندما قام من الموت أرسل تلاميذه ليبشروا جميع الأمم، وقال لهم أن يعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. هذه الوصية أوكلها المسيح في كل زمن للكنيسة التي ورثت من الرسل الوصية الإرسالية، ويوجهها لكل فرد منا نحن الذين ننتمي إلى جماعته بقوة المعمودية. لذلك فإن احتفال اليوم الليتورجي، وإذ يجعلنا نتأمل السر العظيم الذي أخذنا منه وإليه نسير، يجدد لنا رسالة عيش الشركة مع الله ومع بعضنا البعض على مثال شركة الله. نحن مدعوون لنعيش مع الآخرين من أجل الآخرين وفي الآخرين، وهذا الأمر يعني قبول جمال الإنجيل والشهادة له، عيش المحبة المتبادلة تجاه الجميع ومشاركتهم الأفراح والآلام، تعلم طلب المغفرة ومنحها، محترمين المواهب المتعددة تحت إرشاد الرعاة. بمعنى آخر، لقد أوكلت إلينا مهمة بناء جماعات كنسية تكون على الدوام أكثر من عائلة، قادرة على إظهار بهاء الثالوث والبشارة، ليس بالكلمات فقط، وإنما بقوة محبة الله التي تقيم فينا. إن الثالوث هو أيضا الهدف الذي يطوق إليه حجنا الأرضي. إن مسيرة الحياة المسيحية في الواقع هي مسيرة ثالوثية في جوهرها، فالروح القدس يرشدنا إلى المعرفة الكاملة لتعاليم المسيح، ويذكرنا بكل ما علمنا إياه يسوع. ويسوع بدوره قد جاء إلى العالم ليعرفنا على الآب ويقودنا إليه ويصالحنا معه. وبالتالي فإن كل شيء في الحياة المسيحية يدور حول السر الثالوثي، ويتحقق في صدد هذا السر اللامتناهي. لنسعى إذن ونحافظ على أسلوب حياة سامي، متذكرين على الدوام الذي من أجله نعيش ونعمل ونجاهد ونتألم، والمكافأة الكبيرة التي دعينا لنوالها. هذا السر يعانق حياتنا بأسرها وكياننا المسيحي بأكامله، ونتذكره في كل مرة نرسم إشارة الصليب باسم الآب والابن والروح القدس. نوكل أنفسنا إلى العذراء مريم، هي التي أكثر من أي خليقة أخرى قد عرفت وعبدت وأحبت سر الثالوث الأقدس، لكي تقودنا بيدنا وتساعدنا لنرى في أحداث العالم علامات حضور الله الآب والابن والروح القدس، ولتنل لنا نعمة أن نحب الرب يسوع من كل قلبنا لنسير نحو رؤية الثالوث، هدف رائع تطوق إليه حياتنا، كما ونطلب منها أن تساعد الكنيسة لتكون سر شركة، وتكون على الدوام كنيسة جماعة مضيافة، حيث يمكن لكل إنسان ولا سيما الفقير والمهمش أن يجد الاستقبال ويشعر بأنه ابن الله المحبوب.

0: تكون فضاءً للتبادل الثقافي والتعايش بين الشعوب. وقد عبر عن أسفه للسياسات الأوروبية والإيطالية التي أدت إلى تزايد عمليات الطرد وإغلاق الحدود أمام الأشخاص الفارين من الحروب والفقر والاضطهاد كما قال. وأكد سيادته أن المهاجرين لا يمكن إعادتهم إلى أماكن المعاناة أو تجاهل مأساتهم الإنسانية، بل يجب استقبالهم واحترام كرامتهم الإنسانية. كما شدد الأسقف الإيطالي على أهمية حماية حق الإنسان في التنقل والهجرة، منتقدا التوجه المتزايد نحو بناء الجدران وتشديد الحدود، الأمر الذي يؤدي إلى إذلال البشر واستعبادهم. ويرى سيادته أن العالم اليوم لم يعد يفكر بمنطق البيت المشترك، بل أصبح يركز على العزل والخوف من الآخر، وهو ما يتعارض مع قيم التضامن والأخوة الإنسانية. هذا واستشهد المطران لوريفيشي بتعليم الكنيسة الكاثوليكية في هذا السياق، مؤكدا أن الأشخاص المهمشين والمرفوضين في المجتمع يجب أن يصبحوا أساسا لبناء عالم أكثر عدلا وإنسانية، وأن مستقبل البشرية يعتمد على قيم الاستقبال والتضامن والتعاون بين الشعوب كافة. تشهد نيجيريا في الفترة الأخيرة تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وانعدام الأمن، حيث يعيش السكان في حالة خوف مستمرة من القتل والخطف وحرق المنازل. ويؤكد الأب أغوستين جادو مدير الإكليريكية الصغرى في ولاية كادونا بشمال وسط البلاد، يؤكد أن العنف أصبح واقعا يوميا مأساويا يطال جميع مناطق الدولة من الشمال إلى الجنوب. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تعرضت الجماعات المسيحية في منطقة كورمين دانغانا بولاية كادونا، تعرضت لهجمات متكررة أسفرت عن مقتل 9 أشخاص واختطاف 25 آخرين بهدف طلب الفدية. كما شهدت ولايات نيجيرية أخرى مثل كوارا وإيكيتي هجمات نفذتها جماعات مسلحة استهدفت مراكز الشرطة وتجمعات دينية وأسفرت عن سقوط أعداد من القتلى واختطاف الأشخاص. هذا ويشير الأب جادو إلى أن الكنيسة المسيحية أصبحت من أكثر الجهات تضررا، حيث أحرقت كنائس ودمرت قرى ذات أغلبية مسيحية، واضطر العديد من السكان إلى النزوح نحو مخيمات مؤقتة. كما أصبحت بعض الرعايا الكنسية غير قابلة للوصول بسبب سيطرة الجماعات المسلحة، ما صعب تقديم الخدمات الدينية والإنسانية للسكان. بيد أن الأزمة بحسب الأب جادو لا تقتصر على المسيحيين وحسب، إذ أن الجماعات الإرهابية تستهدف المسلمين أيضا، خاصة في الولايات ذات الأغلبية المسلمة شمال شرق البلاد. وأوضح أن هدف هذه الجماعات ليس دينيا بالدرجة الأولى، بل تحقيق مكاسب مالية من خلال عمليات الخطف وطلب الفدية. ويرى الكاهن النيجيري أن تفاقم الأزمة يعود إلى ضعف الدولة وعدم قدرة السلطات على فرض الأمن في المناطق الريفية والنائية، إضافة إلى غياب القوات الأمنية عن مناطق واسعة أصبحت غير خاضعة للحكم، ما جعلها بيئة خصبة لنشاط الجماعات المسلحة والإرهابية.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا لوون 14 صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان المشاركين في الجمعية العامة للأعمال الرسولية البابوية. وللمناسبة وجه الأب الأقدس كلمة رحب بها بضيوفه وقال: بفرح وشكر أحييكم جميعا أنتم الذين تجتمعون في روما هذا العام لعقد جمعيتكم العامة السنوية في عام غني حقا بالمحطات الإرسالية البارزة. فالعام الحالي يصادف الذكرى المئوية لتأسيس اليوم الإرسالي العالمي وتحديده في الأحد ما قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر، وذلك بناء على طلب العمل الحبري لنشر الإيمان من قبل سلفي البابا بيوس 11. وعلى مدى 100 عام تم تخصيص هذا اليوم للصلاة والتأمل والمساهمة في رسالة الكنيسة التبشيرية، لسيما في المناطق التي لا تزال فيها البشارة بالإنجيل في بداياتها وحيث لا تزال الكنيسة فتية. وفي هذا اليوم تدعى كل جماعة كاثوليكية إلى الصلاة وتقديم التضحيات الروحية والمادية من أجل الجهود الإرسالية في مناطق البشارة الأولى ودعم الكنائس الناشئة. ويسعدني أن أعرب عن امتناني لكم جميعا ولكل من يعمل معكم في جميع أنحاء العالم على كل جهودكم الكبيرة والصغيرة في تعزيز اليوم الإرسالي العالمي في كل دائرة كنسية ضمن الشركة العالمية للكنيسة. تابع الأب الأقدس يقول: وبفضل الأموال التي تجمع في الأحد الإرسالي العالمي يتمكن العمل الحبري لنشر الإيمان من تقديم المساعدة اللازمة لأكثر من 1130 دائرة كنسية تعتمد على دائرة البشارة قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة لمساعدتها في إنشاء البنى التحتية الكنسية الضرورية ودعم المبادرات الإرسالية المتنوعة، كما أنها تدعم إدارة 5 كليات في روما للتنشئة المستمرة للكهنة والمكرسين الذين يأتون إلى المدينة الخالدة للدراسة ويتحولون إلى موارد ثمينة لكنائسهم المحلية التي يعودون إليها بعد إتمام دراستهم. هذه المبادرات الإرسالية وغيرها الكثير غدت ممكنة بفضل سخاء المؤمنين في الأحد العالمي للإرساليات. أضاف الحبر الأعظم

0: يقول: ويصادف هذا العام أيضا الذكرى السنوية 10 بعد 100 لتأسيس الاتحاد الإرسالي الحبري على يد الطوبوي باولو مانا، والذي أعلنه البابا بيوس 12 اتحادا حبريا، ووصفه القديس بولس السادس بأنه روح الأعمال الرسولية البابوية الأخرى. وإنني أشجع الجميع على المشاركة في رسالته الهادفة إلى تنمية روحانية إرسالية أكثر حماسة بين جميع المعمدين، والالتزام الأعمق برسالة الكنيسة العالمية في البشارة في هذا العصر الإرسالي الجديد. تابع الأب الأقدس يقول: ومن تدابير العناية الروحية أيضا أن يشهد هذا العام، وتحديدا في 24 من أيلول لسبتمبر في سانت لويس بميسوري، إعلان تطويب شخصية مرموقة تولت الإدارة الوطنية للمؤسسات الحبرية الإرسالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المكرم المطران فولتون شين. لقد كان المطران شين نورا للإيمان والرجاء والمحبة، سطع عبر وسائل الأعلام الإذاعية والتلفزيونية لعقود خلت، فلمست برامجه قلوب الملايين برجاء الإنجيل، وأثمرت مبادراته وجهوده عن تقديم مساعدات روحية ومادية هائلة للكنائس في مناطق البشارة الأولى. فليكن طوباوين الجديد مثالا يحتذى به من قبل الجميع، جميع المدراء الوطنيين والأبرشيين للمؤسسات الحبرية الإرسالية في شتى أنحاء العالم. أضاف الحبر الأعظم يقول: وفي عالم تزداد فيه مظاهر الانقسام والحروب والنزاعات بين الأمم والشعوب، تقدم الأعمال الرسولية البابوية الأربع الموكلة إلى دائرة البشارة، قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة، تقدم خدمة لا تقدر بثمن لرسالة الكنيسة المتمثلة في إعلان المسيح رئيس السلام والإعلان المتجسد للمحبة الإلهية للبشرية. في هذا الصدد تطلع الجمعية الحبرية للطفولة المرسلة برسالة قيمة على وجه الخصوص من خلال حمل نور الإيمان، تعزية المحبة المسيحية للأطفال في جميع أنحاء العالم، لاسيما في المناطق المنكوبة بالكراهية والعنف. وتماثلها في الأهمية الجمعية الحبرية للقديس بطرس الرسول، التي تشجع وتدعم تنشئة الإكليروس المحلي والمكرسين في مناطق البشارة الأولى. ففي أماكن كثيرة ولولا مساعدة هذه الجمعية لافتقر الإكليريكيون والمبتدئون إلى الوسائل اللازمة لتنشئتهم الإنسانية والروحية والرعوية. تابع الأب الأقدس يقول: إن شعار الأحد الإرسالي العالمي لهذا العام واحد في المسيح متحدون في الرسالة، يسلط الضوء على وحدة المؤمنين ويطبع الذكرى المئوية لهذا الاحتفال العالمي، وهو يدعو جميع أعضاء الكنيسة إلى شركة أعمق في المسيح وإلى وحدة أكمل في رسالته الإلهية القائمة على المحبة، كما يعكس الرغبة العميقة للرب التي عبر عنها في صلاته إلى الآب قبل آلامه. وتدعو هذه الجوانب التي يعبر عنها شعار هذا العام إلى تجدد إرسالي في الكنيسة خلال السنوات المقبلة. لذا أحثكم على وضع هذا التعليم نصب أعينكم، وأن تعيشوا روحانية أصيلة للوحدة والشركة الإرسالية المرتكزة على المسيح، وأن تعملوا على تعزيزها من خلال أنشطتكم بين المؤمنين. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أكد المجمع الفاتيكاني الثاني أن الكنيسة بطبيعتها إرسالية، لأنها تجد مصدرها في رسالة الإبن ورسالة الروح القدس طبقا لتدبير الآب. وإدراكا منا لذلك، أدعوكم جميعا لتقدير مدى إلحاح الالتزام في ارتداد إرسالي مستمر، وأن نبحث معا عن سبل لنكون كنيسة مرسلة من أجل شفاء عالمنا المثقل بالتوترات والنزاعات والحروب. وفي هذه المهمة الكبيرة يبقى عمل الأعمال الرسولية البابوية جوهريا وأساسيا. فلنواصل إذن مسيرتنا الإرسالية بفرح وغيرة متجددة، وفي كل ما نقوم به من أجل عمل البشارة، لنجعل يسوع المسيح دائما في المحور، متبعين المبدأ الإنجيلي الجميل الذي عبر عنه القديس يوحنا المعمدان: لابد له من أن يكبر ولا بد لي من أن أصغر. وختم قداسة البابا لاوون الرابع عشر كلمته بالقول: إذ أوكلكم جميعا ومعكم معاونيكم والمحسنين إليكم وكل من يشارك في هذا العمل الإرسالي الحيوي إلى شفاعة الوالدية لأم الله مريم ملكة الإرساليات وشفاعة جميع القديسين المرسلين، أمنحكم من كل قلبي فيض البركة الرسولية.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الاثنين الأول من حزيران يونيو وفد الجمعية الإيطالية للقادة الكشفيين والكشافة الكاثوليك في أوروبا، وفي بداية كلمته إليهم ذكر الأب الأقدس بالشعار الذي اختاروه لمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جمعيتهم: إذا كان يرضي الله فإلى الأبد. ثم أعرب قداسته عن سعادته لاستقبالهم عقب الاحتفال بالعنصرة، مشيرا إلى أن هذه الكلمة تعني تحديدا 50، وتمنى بالتالي أن تكون هذه الذكرى بالنسبة لهم مثل عنصرة جديدة. وتابع: فلينزل عليكم الروح القدس كما فعل مع التلاميذ المجتمعين في العلية. وذكر قداسته بأن سفر أعمال الرسل يحدثنا عن عطية الروح القدس الذي يوقد الحياة ويقود إلى انفتاح على الرسالة ويخلق تفاهما بين لغات مختلفة. وأكد الأب الأقدس على أن عطية المسيح القائم تساعدنا على العثور على أساليب جديدة دائما للشهادة لجمال الإيمان، وأضاف أن إعلان الخلاص هذا هو ممتلئ بالرجاء ويشجعنا على التصرف بشكل قويم في كل اختباراتنا الحياتية وكل أفعالنا. تحدث قداسة البابا بعد ذلك عن ترسيخ الرابطة الإيطالية للقادة الكشفيين والكشافة خلال سنواتها 50 هذه أسلوبا تربويا مميزا للشهادة للإيمان، وأضاف أن الجمعية تستخدم أدوات انطلقت من حدس بادن باول مؤسس الحركة الكشفية، وذلك من أجل مرافقة الفتية والفتيات للقاء يسوع معلم الحياة الصالح الصديق الأمين والمرشد الأكيد والقوي لمسيرتنا. توقف البابا لون الرابع عشر بعد ذلك عند العيش في الهواء الطلق والعلاقة مع الطبيعة باعتبارهما عنصرين أساسيين في النشاط الكشفي، نشاط يحدثنا عن خير الله من خلال اللمسات التي تركها الخالق ذاته في الخليقة، قال البابا لضيوفه، وتبع أنهم يجمعون بحكمة بين كتاب الحياة وكلمة الله التي تتضمن معنى التاريخ وتدعمنا عندما يضعنا مسار الحياة في اختبار. ودعا البابا القادة الكشفيين والكشافة إلى أن يستنبطوا من الكتاب المقدس كما من ينبوع مياه عذبة، وذلك لإنارة ودعم خبرات نموهم الشخصي والروحي على الصعيدين الفردي والجماعي. ووصل الأب الأقدس أن الإنجيل هو أكثر من مجرد كتاب، فهو شخص يسوع ذاته، النبأ السار لبشرية متخبطة خابت أمالها بسبب شرور كثيرة. وتابع أن يسوع يروي عطشنا إلى العدالة والحقيقة ويمنحنا الشجاعة للمثابرة في الخير وأن نضع أنفسنا في خدمة القريب. وقال البابا للحضور إنهم شهود لهذا الالتزام بالنسبة للفتية الذين يوكلون إليهم والذين يعيشون معهم جمال الإيمان في الأفعال اليومية والصلاة المشتركة وتناول الأسرار وتمييز دعوة كل واحد. وقال البابا إنهم هكذا يجيبون بسخاء على دعوة المسيح للسير معا على درب الفضيلة. أشار قداسة البابا من جهة أخرى إلى المساعدة التي يقدمها الكهنة إلى القادة الكشفيين، وقال للحضور إن هؤلاء الكهنة هم ضمانة الرباط بين الكنيسة وجمعيتهم، وأضاف أن الكهنة يتقاسمون مع القادة الكشفيين المسؤولية عن العمل التربوي والنمو الروحي للفتية. ومن بين ما تحدث عنه البابا لون الرابع عشر كون منهج الكشافة يضع الإنسان في المركز مع الاهتمام بكل جوانبه العلائقية والثراء الإنساني، وقال إن هذا الأسلوب يستخدم آلية تربوية تقوم على اللقاء الحقيقي مع الآخر يمكنه أن يساهم في نضوج متبادل. وتحدث الأب الأقدس أيضا عن أن هدف منهج الكشافة هو تكوين مسيحيين جيدين ومواطنين جيدين. هذا وأعرب البابا من جهة أخرى عن إعجابه باختيار الجمعية التركيز أيضا على الجانب الأوروبي، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية المعقدة. وقال إن هذا البعد الأوروبي لا من وجهة النظر السياسية بل الثقافية يقود إلى تجديد الالتزام ببناء أوروبا الشعوب، لا أوروبا الأعمال بل أوروبا توحدها القيم السامية للأنسنة المسيحية. ثم توقف الأب الأقدس عند كلمة الخدمة، فقال إنها تعني وضع الكفاءات والقدرات في متناول الآخرين بمجانية كاملة دون توقع أو انتظار شيء في المقابل. ومن خلال الخدمة ينمو كل من التضامن والآخرية والانتباه إزاء القريب وحس المسؤولية الاجتماعية. ثم شدد على أن عيش الخدمة في الإيمان يجعلها تحررنا من الميل نحو التركيز على الذات واللامبالاة والانغلاق، كما وأشار إلى أن نشاط الكشافة يساعدنا على اكتشاف كيف تنار إنسانيتنا بعمل الله المربي الحقيقي لنا جميعا.
2: في أجواء مفعمة بالامتنان والفرح، غصت كاتدرائية المندينة في العاصمة الإسبانية مدريد بآلاف من أبناء طريق الموعوظين الجديد، الذين التأموا في قداس إلهي مهيب ترأسه رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو، احتفالا بالذكرى 60 لولادة هذه الخبرة الروحية من رحم أحياء مدريد الفقيرة. وشهد ختام القداس قراءة الرسالة وجهها البابا لون 14، شدد فيها الحبر الأعظم على جوهر العمل الإرسالي في الكنيسة المعاصرة. وفي الرسالة التي وجهها البابا لون 14 للمناسبة وحمل التوقيع الكاردينال أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين، أعطى الحبر الأعظم مساحة واسعة لتأكيد الهوية الإرسالية للكنيسة، وجاء في نص كلمته: من الضروري التذكير بأن الرسالة الإنجيلية والبشارة هي مهمة أساسية ومنوطة بالكنيسة بأسرها، هذه الكنيسة التي تسعى بفرح وتواضع إلى تحقيق وحدة جميع أعضائها، مظهرة طاعة كاملة لعمل الروح القدس، وتلتزم بحمل عطية الخلاص إلى الجميع دون استثناء. وتابع الأب الأقدس موطدا دعوته لأبناء طريق الموعوظين الجديد: لتكن هذه القناعة الإيمانية راسخة فيكم ومحركا أساسيا يدفعكم إلى تبني الالتزام الإرسالي والمسؤولية التبشيرية لصالح جميع أبناء الله المحبوبين. هذا وقد تقاطعت توجيهات الأب الأقدس في رسالته مع ما كان قد صرح به مؤخرا أمام الجمعية العامة لمجلس أساقفة إيطاليا، حيث أعاد قداسته صياغة مفهوم التنشئة المسيحية، مؤكدا أنها ليست مجرد أعداد روتيني لنيل الأسرار، بل هي بمثابة الرحم الذي تلد فيه الجماعة أبناءها على الإيمان وتدخلهم في الحياة الفصحية والشركة مع الرب والأخوة الكنسية. شهد الاحتفال تذكارا بليغا للجذور، حيث تحدث كيكو أرغوليو المؤسس الشريك للطريق إلى جانب الراحلة كارمن هيرنانديز، عائدا بالذاكرة لعام 1964 عندما وهو في 25 من عمره قرر التخلي عن مسيرته الواعدة كرسام مشهور مدفوعا برغبة عميقة في اتباع خطى القديس شارل دي فوكو، لينتقل للعيش في كوخ بائس بين الغجر والمهمشين في منطقة بالوميراس التاس العشوائية عند أطراف مدريد، هناك بوسط الفقر المدقع والآلام. وبواسطة قراءة الكتاب المقدس والعزف على الجيتار ولدت النواة الأولى للجماعة من خلال إعلان بشرى الخلاص. واستعاد كيكو محطة فاصلة حدثت في آب أغسطس عام 1965 عندما أراد الحرس المدني هدم تلك الأكواخ، فما كان منه إلا أن اتصل برئيس أساقفة مدريد آنذاك المطران كازيميرو مورتشيلو، الذي هب للمكان شخصيا وأوقف الهدم. متأثرا برؤية هؤلاء الفقراء وهم يصلون، هذا الموقف الأبوي دفع كارمن هيرنانديز للانضمام والتعاون مع كيكو، إدراكا منها أن هذا العمل هو من الله. وأوضح كيكو أن المطران مورتشيلو هو من وجههم لاحقا للذهاب إلى الرعاية، قائلا: بفضل تلك الطاعة الكنسية انطلقت هذه التنشئة كمسيحية كبذرة صغيرة، ولم نكن لنفعل شيئا لولا دعم البابوات بدءا من القديس بولس السادس والأساقفة. واليوم تحول هذا التاريخ الغير المتوقع إلى واقع عالمي يمتد في 138 دولة عبر القارات الخمس، ويضم أكثر من 20,000 جماعة كنسية في نحو 6,000 رعية. من جانبه أبرق الكاردينال كيفين فاريل رئيس دائرة العلمانيين والعائلة والحياة مهنئا ومشيرا إلى أن شجرة طريق الموعوظين الجدد القائمة على ثلاثية الكلمة الليتورجية والجماعة قد أنبتت فروعا بالغة الخصوبة في الكنيسة، من أبرزها الكهنة وأساتذة التعليم المسيحي المتجولون، عائلات البعثات الإرسالية، المعاهد الكليريكية الحبرية، ومبادرات مرافقة الشباب. وفي لفتة تاريخية تزامنت مع الاحتفالات، أعلن الكاردينال كوبوكانو عن قرب اختتام المرحلة الأبرجية لدعوة تطويب كارمن هيرنانديز في 2 حزيران يونيو الحالي. وأكد الكاردينال كوبو أن هذه الخطوة تأتي كعلامة واضحة على ثمار القداسة والشهادة المسيحية الحية التي قدمتها كارمن طوال حياتها، مؤكدا أن نمط حياة هذه الجماعة يستلهم مباشرة من عائلة الناصرة المقدسة، حيث يكتشف المؤمنون في عيشهم المشترك داخل جماعات صغيرة معاني الأخوة والتواضع والبساطة والتسبيح، ليكون الآخر بمثابة حضور للمسيح نفسه والوصول إلى الوحدة الكاملة مع سر الثالوث الأقداس.
3: اختتم الأيام القليلة الماضية وفد من مجلس أساقفة إيطاليا زيارة إلى كوريا الجنوبية، وذلك في ضوء اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس عام 2027. وقد ضم الوفد المسؤول عن المكتب الوطني لرعوية الشباب في مجلس أساقفة إيطاليا الأب ريكاردو بينشيراتو، الذي تحدث لوكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء عن هذه الزيارة والاستعدادات لليوم العالمي القادم للشباب، مع تسليط الضوء بشكل خاص على الاستعداد الروحي والمسيرة نحو سيول، والتي سيتم التطرق إليها أيضا خلال انعقاد المؤتمر الوطني لرعوية الشباب، وذلك في برينديزي من 31 من أيار مايو وحتى 2 حزيران يونيو 2026. وأشار الأب ريكاردو بينشيراتو إلى أهمية اللقاء مع اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول والتعاون العملي، وسلط الضوء أيضا على أن الأبرشيات الإيطالية تتلقى طلبات التسجيل للمشاركة في اليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول عام 2027. وعن الاستعداد الروحي للشباب لهذا الحدث، أشار المسؤول عن المكتب الوطني لرعوية الشباب في مجلس أساقفة إيطاليا في حديثه لوكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، أشار إلى أنه بالإضافة إلى الجوانب اللوجستية والتنظيمية ينبغي التشديد على الاستعداد الروحي لليوم العالمي للشباب، والذي يشكل بالنسبة لنا، أضاف يقول، تحديا جميلا. وتحدث في هذا الصدد عن إعداد كتيب سيتم تسليمه خلال فصل الصيف، وسيكون مفيدا للقاءات التي ستعقد خلال العام الجاري، وسيشكل الكتيب بالتالي، وكما قال، وسيلة للشباب للاستعداد جيدا لليوم العالمي القادم للشباب المرتقب في سيول من 3 وحتى 8 من آب أغسطس 2027. كما وأشار المسؤول عن المكتب الوطني لرعوية الشباب في مجلس أساقفة إيطاليا الأب ريكاردو بينشيراتو إلى مبادرة سترافق الاستعداد لهذا اليوم العالمي القادم للشباب، وذلك من أجل تقديم آخر المستجدات المتعلقة باليوم العالمي القادم للشباب في سيول. وأضاف أنه من 31 من أيار مايو وحتى 2 حزيران يونيو 2026 سيتم خلال انعقاد المؤتمر الوطني لرعوية الشباب، وذلك في برينديزي، تقديم الموقع الإلكتروني الإيطالي الخاص باليوم العالمي للشباب، والذي سيتم إطلاقه كما قال يوم 4 3 من حزيران يونيو. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا لون 14، وفي كلمة وجهها قبل تلاوة صلاة التبشير الملائكي في ختام القداس الإلهي الذي ترأسه في تور فيرغاتا في 3 أغسطس عام 2025 في ختام الاحتفال بيوبيل الشباب، قد قال: بعد هذا اليوبيل يستمر حج الرجاء الذي يقوم به الشباب وسيقودنا إلى آسيا. أجدد الدعوة التي وجهها البابا فرانسيس في لشبونة قبل عامين. سيلتقي شباب العالم مع خليفة بطرس للاحتفال باليوم العالمي للشباب في سيول في كوريا، وذلك من 3 وحتى 8 أغسطس 2027. وسيكون شعار هذا اليوم: تشجع، أنا غلبت العالم. هذا الرجاء الذي يسكن في قلوبنا هو الذي يعطينا القوة لكي نعلن انتصار المسيح القائم من بين الأموات على الشر والموت. وقال البابا لون 14: أعطيكم موعدا في سيول، فلنواصل الحلم معا ولنواصل الرجاء معا.
0: قتل عشرات الأشخاص في هجومين منفصلين بولايتي شمال وغرب كردفان بالسودان في غضون 48 ساعة خلال عيد الأضحى، حسب ما أكدت منظمات حقوقية محلية، فيما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة يوم أمس الأحد عن نزوح أكثر من 2200 شخص من ولاية جنوب كردفان خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء تدهور الأوضاع الأمنية هناك. وقد ارتفعت في الأشهر الأخيرة وتيرة الهجمات بالمسيرات في السودان في وقت أعلن فيه توم فليتشر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أعلن أن حوالي 700 مدني قتلوا في قصف بمسيرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، مع العلم أن الحرب الدائرة في السودان والتي دخلت عامها الرابع خلفت عشرات الآلاف من القتلى وشردت الملايين داخل البلاد وخارجها، كما أدت إلى انتشار المجاعة في بعض المناطق لا سيما في دارفور وكردفان. وحسب آخر إحصائية للمنظمة الدولية للهجرة صدرت في 11 من شهر شباط فبراير المنصرم، نزح أكثر من 132,000 شخص من ولايات كردفان الثلاث منذ 25 من تشرين الأول أكتوبر من عام 2025.
3: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. لوديتور يسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل قداسة البابا ليون الرابع عشر صباح اليوم الاثنين في القصر الرسولي بالفاتيكان

مئة عام تم تخصيص هذا اليوم للصلاة والتأمل والمساهمة في رسالة الكنيسة التبشيرية، لا سيما في المناطق التي لا تزال فيها البشارة بالإنجيل في بداياتها، وحيث لا تزال الكنيسة فتية. وفي هذا اليوم تدعى كل جماعة كاثوليكية إلى الصلاة وتقديم التضحيات الروحية والمادية من أجل الجهود الإرسالية في مناطق البشارة الأولى ودعم الكنائس الناشئة. ويسعدني أن أعرب عن امتناني لكم جميعا ولكل من يعمل معكم في جميع أنحاء العالم على كل جهودكم الكبيرة والصغيرة في تعزيز اليوم الإرسالي العالمي في كل دائرة كنسية ضمن الشركة العالمية للكنيسة. تابع الأب الأقدس يقول: وبفضل الأموال التي تجمع في الأحد الإرسالي العالمي يتمكن العمل الحبري لنشر الإيمان من تقديم المساعدة اللازمة لأكثر من 1130 دائرة كنسية تعتمد على دائرة البشارة قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة لمساعدتها في إنشاء البنى التحتية الكنسية الضرورية ودعم المبادرات الإرسالية المتنوعة، كما أنها تدعم إدارة 5 كليات في روما للتنشئة المستمرة للكهنة والمكرسين الذين يأتون إلى المدينة الخالدة للدراسة ويتحولون إلى موارد ثمينة لكنائسهم المحلية التي يعودون إليها بعد إتمام دراستهم. هذه المبادرات الإرسالية وغيرها الكثير غدت ممكنة بفضل سخاء المؤمنين في الأحد العالمي للإرساليات. أضاف الحبر الأعظم يقول: ويصادف هذا العام أيضا الذكرى السنوية 10 بعد 100 لتأسيس الاتحاد الإرسالي الحبري على يد الطوبوي باولو مانا، والذي أعلنه البابا بيوس 12 اتحادا حبريا، ووصفه القديس بولس 6 بأنه روح الأعمال الرسولية البابوية الأخرى. وإنني أشجع الجميع على المشاركة في رسالته الهادفة إلى تنمية روحانية إرسالية أكثر حماسة بين جميع المعمدين والالتزام الأعمق برسالة الكنيسة العالمية في البشارة في هذا العصر الإرسالي الجديد. تابع الأب الأقدس يقول: ومن تدابير العناية الروحية أيضا أن يشهد هذا العام وتحديدا في 24 من أيلول لسبتمبر في سانت لويس بميسوري إعلان تطويب شخصية مرموقة تولت الإدارة الوطنية للمؤسسات الحبرية الإرسالية في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المكرم المطران فولتون شين. لقد كان المطران شين نورا للإيمان والرجاء والمحبة، سطع عبر وسائل الأعلام الإذاعية والتلفزيونية لعقود خلت، فلمست برامجه قلوب الملايين برجاء الإنجيل، وأثمرت مبادراته وجهوده عن تقديم مساعدات روحية ومادية هائلة للكنائس في مناطق البشارة الأولى. فليكن طوباوينا الجديد مثالا يحتذى به من قبل الجميع، جميع المدراء الوطنيين والأبرشيين للمؤسسات الحبرية الإرسالية في شتى أنحاء العالم. أضاف الحبر الأعظم يقول: وفي عالم تزداد فيه مظاهر الانقسام والحروب والنزاعات بين الأمم والشعوب، تقدم الأعمال الرسولية البابوية 4 الموكلة إلى دائرة البشارة قسم البشارة الأولى والكنائس الخاصة الجديدة، تقدم خدمة لا تقدر بثمن لرسالة الكنيسة المتمثلة في إعلان المسيح رئيس السلام والإعلان المتجسد للمحبة الإلهية للبشرية. في هذا الصدد تطلع الجمعية الحبرية للطفولة المرسلة برسالة قيمة على وجه الخصوص من خلال حمل نور الإيمان تعزية المحبة المسيحية للأطفال في جميع أنحاء العالم، لاسيما في المناطق المنكوبة بالكراهية والعنف. وتماثلها في الأهمية الجمعية الحبرية للقديس بطرس الرسول التي تشجع وتدعم تنشئة الإكليروس المحلي والمكرسين في مناطق البشارة الأولى. ففي أماكن كثيرة ولولا مساعدة هذه الجمعية لافتقر الإكليريكيون والمبتدئون إلى الوسائل اللازمة لتنشئتهم الإنسانية والروحية والرعوية. تابع الأب الأقدس يقول: إن شعار الأحد الإرسالي العالمي لهذا العام واحد في المسيح متحدون في الرسالة يسلط الضوء على وحدة المؤمنين ويطبع الذكرى المئوية لهذا الاحتفال العالمي، وهو يدعو جميع أعضاء الكنيسة

0: الكنيسة إلى شركة أعمق في المسيح وإلى وحدة أكمل في رسالته الإلهية القائمة على المحبة، كما يعكس الرغبة العميقة للرب التي عبر عنها في صلاته إلى الآب قبل آلامه. وتدعو هذه الجوانب التي يعبر عنها شعار هذا العام إلى تجدد إرسالي في الكنيسة خلال السنوات المقبلة. لذا أحثكم على وضع هذا التعليم نصب أعينكم، وأن تعيشوا روحانية أصيلة للوحدة والشركة الإرسالية المرتكزة على المسيح، وأن تعملوا على تعزيزها من خلال أنشطتكم بين المؤمنين. أضاف الحبر الأعظم يقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد أكد المجمع الفاتيكاني الثاني أن الكنيسة بطبيعتها إرسالية لأنها تجد مصدرها في رسالة الإبن ورسالة الروح القدس طبقا لتدبير الآب. وإدراكا منا لذلك، أدعوكم جميعا لتقدير مدى إلحاح الالتزام في ارتداد إرسالي مستمر، وأن نبحث معا عن سبل لنكون كنيسة مرسلة من أجل شفاء عالمنا المثقل بالتوترات والنزاعات والحروب. وفي هذه المهمة الكبيرة يبقى عمل الأعمال الرسولية البابوية جوهريا وأساسيا، فلنواصل إذن مسيرتنا الإرسالية بفرح وغيرة متجددة، وفي كل ما نقوم به من أجل عمل البشارة، لنجعل يسوع المسيح دائما في المحور، متبعين المبدأ الإنجيلي الجميل الذي عبر عنه القديس يوحنا المعمدان: لابد له من أن يكبر ولا بد لي من أن أصغر. وختم قداسة البابا لوون الرابع عشر كلمته بالقول: إذ أوكلكم جميعا ومعكم معاونيكم والمحسنين إليكم وكل من يشارك في هذا العمل الإرسالي الحيوي إلى الشفاعة الوالدية لأم الله مريم ملكة الإرساليات وشفاعة جميع القديسين المرسلين، أمنحكم من كل قلبي فيض البركة الرسولية.
1: استقبل البابا لون الرابع عشر اليوم الاثنين الأول من حزيران يونيو وفد الجمعية الإيطالية للقادة الكشفيين والكشافة الكاثوليك في أوروبا، وفي بداية كلمته إليهم ذكر الأب الأقدس بالشعار الذي اختاروه لمناسبة الذكرى 50 لتأسيس جمعيتهم: إذا كان يرضي الله فإلى الأبد. ثم أعرب قداسته عن سعادته لاستقبالهم عقب الاحتفال بالعنصرة، مشيرا إلى أن هذه الكلمة تعني تحديدا 50، وتمنى بالتالي أن تكون هذه الذكرى بالنسبة لهم مثل عنصرة جديدة. وتابع: فلينزل عليكم الروح القدس كما فعل مع التلاميذ المجتمعين في العلية. وذكر قداسته بأن سفر أعمال الرسل يحدثنا عن عطية الروح القدس الذي يوقد الحياة ويقود إلى انفتاح على الرسالة ويخلق تفاهما بين لغات مختلفة. وأكد الأب الأقدس على أن عطية المسيح القائم تساعدنا على العثور على أساليب جديدة دائما للشهادة لجمال الإيمان، وأضاف أن إعلان الخلاص هذا هو ممتلئ بالرجاء ويشجعنا على التصرف بشكل قويم في كل اختباراتنا الحياتية وكل أفعالنا. تحدث قداسة البابا بعد ذلك عن ترسيخ الرابطة الإيطالية للقادة الكشفيين والكشافة خلال سنواتها 50 هذه أسلوبا تربويا مميزا للشهادة للإيمان، وأضاف أن الجمعية تستخدم أدوات انطلقت من حدس بادن باول مؤسس الحركة الكشفية، وذلك من أجل مرافقة الفتية والفتيات للقاء يسوع معلم الحياة الصالح الصديق الأمين والمرشد الأكيد والقوي لمسيرتنا. توقف البابا لون الرابع عشر بعد ذلك عند العيش في الهواء الطلق والعلاقة مع الطبيعة باعتبارهما عنصرين أساسيين في النشاط الكشفي، نشاط يحدثنا عن خير الله من خلال اللمسات التي تركها الخالق ذاته في الخليقة، قال البابا لضيوفه، وتبع أنهم يجمعون بحكمة بين كتاب الحياة وكلمة الله التي تتضمن معنى التاريخ وتدعمنا عندما يضعنا مسار الحياة في اختبار. ودعا البابا القادة الكشفيين والكشافة إلى أن يستنبطوا من الكتاب المقدس كما من ينبوع مياه عذبة، وذلك لإنارة ودعم خبرات نموهم الشخصي والروحي على الصعيدين الفردي والجماعي. ووصل الأب الأقدس أن الإنجيل هو أكثر من مجرد كتاب، فهو شخص يسوع ذاته، النبأ السار لبشرية متخبطة خابت أمالها بسبب شرور كثيرة. وتابع أن يسوع يروي عطشنا إلى العدالة والحقيقة ويمنحنا الشجاعة للمثابرة في الخير وأن نضع أنفسنا في خدمة القريب. وقال البابا للحضور إنهم شهود لهذا الالتزام بالنسبة للفتية الذين يوكلون إليهم والذين يعيشون معهم جمال الإيمان في الأفعال اليومية والصلاة المشتركة وتناول الأسرار وتمييز دعوة كل واحد. وقال البابا إنهم هكذا يجيبون بسخاء على دعوة المسيح للسير معا على درب الفضيلة. أشار قداسة البابا من جهة أخرى إلى المساعدة التي يقدمها الكهنة إلى القادة الكشفيين، وقال للحضور إن هؤلاء الكهنة هم ضمانة الرباط بين الكنيسة وجمعيتهم، وأضاف أن الكهنة يتقاسمون مع القادة الكشفيين المسؤولية عن العمل التربوي والنمو الروحي للفتية. ومن بين ما تحدث عنه البابا لون الرابع عشر كون منهج الكشافة يضع الإنسان في المركز مع الاهتمام بكل جوانبه العلائقية والثراء الإنساني. وقال إن هذا الأسلوب يستخدم آلية تربوية تقوم على اللقاء الحقيقي مع الآخر، يمكنه أن يساهم في نضوج متبادل. وتحدث الأب الأقدس أيضا عن أن هدف منهج الكشافة هو تكوين مسيحيين جيدين ومواطنين جيدين. هذا وأعرب البابا من جهة أخرى عن إعجابه باختيار الجمعية التركيز أيضا على الجانب الأوروبي، وخاصة في هذه المرحلة التاريخية المعقدة. وقال إن هذا البعد الأوروبي لا من وجهة النظر السياسية بل الثقافية يقود إلى تجديد الالتزام ببناء أوروبا الشعوب، لا أوروبا الأعمال بل أوروبا توحدها القيم السامية للأنسنة المسيحية. ثم توقف الأب الأقدس عند كلمة الخدمة، فقال إنها تعني وضع الكفاءات والقدرات في متناول الآخرين بمجانية كاملة دون توقع أو انتظار شيء في المقابل. ومن خلال الخدمة ينمو كل من التضامن والآخرية والانتباه إزاء القريب وحس المسؤولية الاجتماعية. ثم شدد على أن عيش الخدمة في الإيمان يجعلها تحررنا من الميل نحو التركيز على الذات واللامبالاة والانغلاق، كما وأشار إلى أن نشاط الكشافة يساعدنا على اكتشاف كيف تنار إنسانيتنا بعمل الله المربي الحقيقي لنا جميعا.
2: في أجواء مفعمة بالامتنان والفرح غصت كاتدرائية المندينة في العاصمة الإسبانية مدريد بآلاف من أبناء طريق الموعوظين الجديد الذين التأموا في قداس إلهي مهيب ترأسه رئيس أساقفة مدريد الكاردينال خوسيه كوبوكانو، احتفالا بالذكرى 60 لولادة هذه الخبرة الروحية من رحم أحياء مدريد الفقيرة. وشهد ختام القداس قراءة الرسالة وجهها البابا لون الرابع عشر، شدد فيها الحبر الأعظم على جوهر العمل الإرسالي في الكنيسة المعاصرة. وفي الرسالة التي وجهها البابا لون الرابع عشر للمناسبة وحمل التوقيع الكاردينال أمين سر دولة الفاتيكان بيترو بارولين، أعطى الحبر الأعظم مساحة واسعة لتأكيد الهوية الإرسالية للكنيسة، وجاء في نص كلمته: من الضروري التذكير بأن الرسالة الإنجيلية والبشارة هي مهمة أساسية ومنوطة بالكنيسة بأسرها، هذه الكنيسة التي تسعى بفرح وتواضع إلى تحقيق وحدة جميع أعضائها، مظهرة طاعة كاملة لعمل الروح القدس، وتلتزم بحمل عطية الخلاص إلى الجميع دون استثناء. وتابع الأب الأقدس موطدا دعوته لأبناء طريق الموعوظين الجديد: لتكن هذه القناعة الإيمانية راسخة فيكم ومحركا أساسيا يدفعكم إلى تبني الالتزام الإرسالي والمسؤولية التبشيرية لصالح جميع أبناء الله المحبوبين. هذا وقد تقاطعت توجيهات الأب الأقدس في رسالته مع ما كان قد صرح به مؤخرا أمام الجمعية العامة لمجلس أساقفة إيطاليا، حيث أعاد قداسته صياغة مفهوم التنشئة المسيحية، مؤكدا أنها ليست مجرد أعداد روتيني لنيل الأسرار بل هي بمثابة الرحم الذي تلد فيه الجماعة أبناءها على الإيمان وتدخلهم في الحياة الفصحية والشركة مع الرب والأخوة الكنسية. شهد الاحتفال تذكارا بليغا للجذور، حيث تحدث كيكو أرغوليو المؤسس الشريك للطريق إلى جانب الراحلة كارمن هيرنانديز عائدا بالذاكرة لعام 1964 عندما وهو في 25 من عمره قرر التخلي عن مسيرته الواعدة كرسام مشهور مدفوعا برغبة عميقة في اتباع خطى القديس شارل دي فوكو، لينتقل للعيش في كوخ بائس بين الغجر والمهمشين في منطقة بالوميراس ألتاس. العشوائية عند أطراف مدريد، هناك بوسط الفقر المدقع والآلام وبواسطة قراءة الكتاب المقدس والعزف على الجيتار ولدت النواة الأولى للجماعة من خلال إعلان بشرى الخلاص. واستعاد كيكو محطة فاصلة حدثت في أبي أغسطس عام 1965 عندما أراد الحرس المدني هدم تلك الأكواخ، فما كان منه إلا أن اتصل برئيس أساقفة مدريد آنذاك المطران كازيميرو مورتشيلو الذي هب للمكان شخصيا وأوقف الهدم. متأثرا برؤية هؤلاء الفقراء وهم يصلون، هذا الموقف الأبوي دفع كارمن هرنانديز للانضمام والتعاون مع كيكو، إدراكا منها أن هذا العمل هو من الله. وأوضح كيكو أن المطران مورتشيلو هو من وجههم لاحقا للذهاب إلى الرعاية قائلا: بفضل تلك الطاعة الكنسية انطلقت هذه التنشئة كمسيحية كبذرة صغيرة، ولم نكن لنفعل شيئا لولا دعم البابوات بدءا من القديس بولس السادس والأساقفة. واليوم تحول هذا التاريخ الغير المتوقع إلى واقع عالمي يمتد في 138 دولة عبر القارات الخمس، ويضم أكثر من 20,000 جماعة كنسية في نحو 6,000 رعية. من جانبه أبرق الكاردينال كيفين فاريل رئيس دائرة العلمانيين والعائلة والحياة مهنئا ومشيرا إلى أن شجرة طريق الموعوظين الجدد القائمة على ثلاثية الكلمة الليتورجية والجماعة قد أنبتت فروعا بالغة الخصوبة في الكنيسة، من أبرزها الكهنة وأساتذة التعليم المسيحي المتجولون، عائلات البعثات الإرسالية، المعاهد الكليريكية الحبرية ومبادرات مرافقة الشباب. وفي لفتة تاريخية تزامنت مع الاحتفالات أعلن الكاردينال كوبو كانو عن قرب اختتام المرحلة الأبرشية لدعوة تطويب كارمن هرنانديز في 2 حزيران يونيو الحالي. وأكد الكاردينال كوبو أن هذه الخطوة تأتي كعلامة واضحة على ثمار القداسة والشهادة المسيحية الحية التي قدمتها كارمن طوال حياتها.
3: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.